ايه توحشتك وهران مقديتش ويا ربي وغرايا لا اله الا الله الغربة صعيبة ويا وغرايا توحشتك وهران مقديتش ويا ربي وغرايا لا اله الا الله الغربة صعيبة.

0: en Loire-Atlantique, Écoute Prune en DAB+ et sur le 92 FM.
1: كلون كوب القديم خودا قاوة باش من الزيك ناكو خودا دمو شاور وصار شابا روزا شابو بعد خوب صار شابا خوب اسبادو
2: رابي داري داري
1: شابو نبوس نفاري تمس الفارزون نص ازش تكي بودي زابون داروس ازش تكي استي كلون كوري كوري كالونوس ساقل ساقل فازي فاورا تير قديم بوبا قامو انقروي بيت استودم سارو انق هستي مثل ماين دباين خو بوينا موني تو دباين مو كورنا دوري تو دساتي مو نسي دعلي مو بحصو مصطفى مخونا راتاتا داري دا بوشتو كي بعدو داتا راب خونو خودشون مالو ماتا انتا ناداري ولا اينو قاتا كلو اي كالو نو كلو اي كا دا فيسبو كان بودي خودو اي وا اميش هم توتزا دي خودو اي ما جوبو غو جيبو دا قونو اي ما كيريس باندا باسس مورا كيريس خاندا اي تيرا كايوم توشت مصطفى اس فيريس تاندا اي